0: لكم بإيمان من أكرم الخادمين وإلي اليد الله تعالى وخادم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن أبي الله تعالى في دار وفقد وتعالى ودونه في مكان توبا
1: وآخر رسول
0: الله إيمان تلاتان
2: جنيك أفهم

Alhamdulillah wa salla abata alladhi bihi lana al-huda abata sayyiduna Muhammadin wa al-ali wa sahbihi zamina wa al-wali wa jal kalami rashidan wa murshida فكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم الشيخنا فانخادا فنعمة الرحمن لا تعد لم تكن تحصى ولا تحد خيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر رزاك في الدارين زوك الدين ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: alama bi bëgg na ko sëriñum ba nga xam ne moo ko gën a lépp lépp ba bëgg léppam ba dox inam sax mu sopp ko di ko roy ci la ko gën a jege yomul xiyam ci la ko gën a texel ci la gën a gaawe ci faj aajoom ci la gën a gaawe ci texel ko kon asiq fi mahabati cheikh abad ma amtithali amrihi xay si warat ak topp ndigalam neeñu sëriñ bi mat sëriñ bu la digaloon sax te juum ca lam la digal njuum sa loolu moo ëpp njëriñ ci yow li nga gis mu jub te njuum te newu ci nga def ko.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh.
2: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اننا خلقنا منابر من عزيز بما نأنا ان يزرق كفوف امنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وربنا خير الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. انا فتحنا لك فتحا بالله فلك لا ما تقدم بما تعلم. ويتي من نعمته عليك ويتي من نعمته عليك ويتي من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما يهديك صراطا مستقيما ينصر الله نصرا عزيزا اللهم يا من لست بعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مردا الا شفيته ولا حاجه من هواي الدنيا ولا حاجه الا قضيتها ولا جهلا الا اتته ولا شقاوه الا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه وللسالين الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمرا كل اعداء تدركنا قبل رسلنا يا رب العالمين قدر وعلى رسول الله فتح نسالك قلبا خاشئا متواضعا وعينا قذرا وتوبه قبلت مع مدة وفئت مع زوجة طلب بدين وكاملا كل ما ننحو نقتل وابدنا كل ما نختار إلى وابدنا كل ذي صعب وذي حرب ويسر كل ذي تأثير واسلك بنا نهج رشد وابتنا زلل وتقتل الجن والشيطان يا اللهم صل على سيدنا صلاة تحول بها أقدت وتخرج بها كل بردك وأهلك بردك وتعالى بها وفقت على التقلب الليان وسيدنا اللهم نجينا بها بجميع الأهوال والآفات وتقض لنا بها جمعنا وتهنا بها من جيب السيئة وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بأمان اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلامة تامة على سيدنا محمد الذي تنحل بالأقدس وتنفرج بالكرب وتنال بالفرح والقواتل وتستقمع بالكبار كل نفس نفس بأليك كل معلوم الله اللهم صل على مفرج الكرب مولانا
3: Vous écoutez
4: les réseaux
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
5: Salaam alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yene yi wéy dina baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar de rafetlu seen and ak ñun mbokk yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp di len ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñepp
5: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne sine daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
6: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu faj febar ak walu jimbala jamm yalla yi xettali len luma donu la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وعده

هني المستوى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي وسيلة

وسرت بباخ سرت عبدا له به قديما لخير الخلق بالمكس وزفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هوى ويملو إلى إرد أن زهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدح يمطرون.

0: فمن ينسهم فالمدح مدح مقتوم. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارا به. أبو حفص الفاروق ثرواه نادر به تسدين المصطفى إذ يسهسون. أفيسه بمن دها
1: نزلها
0: له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نزلها له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه

رب الله نعم المهيمن عن الميل أما خير والأقوى أخمن نبس العقاب لمولاي وده قديما لمن أندرك كلا تلزن نصبت بنا المين بالحق مادئا لفرد

0: لفرد على خلق ولا عنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يهلن
1: نويكو سيرن بي نكو امنا في قصيده بو خامني داي كوكو موكال ديسول لاتي بامل نار با نكو خماغوما غومو دون وايي دا نكو موكال دا نكو جانغال سما ياي نكو جانغال سما باي نكو جانغال سما سخنا ديليم اي بوكام سيرن بي ديره ديليم سيرن بي ديره بام اغال سيرن مي نكو دمال تي مدلم مو جخ لاكو لي لپ نك بو امي دا فني يوبو كون تي فاس تي ورا فاس
2: وجاءت الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيغ توبا نانا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم دي ركاي دست دوتو تي جوك وايي سما تيري ني نك دنج كو ييكيتي يوبو كو بير ادنا كو ديم تاك كو جا كون قصيده لي تي نك دو جيخ لي تي اي نغنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو

0: شيخ مريم أنت سبيل بك الوصول
1: نيجي نك مبارم نك نسان نتالي بي سنجي مريم مي دي ني بات دي لن جاخ دي لن نانا جام نيجي نك سخنا يمو كانت ماي ري ني با دي لن جاخ دي لن نانا جام واي ني با نك سخنا ياسين سيك مون جي سام دي ني بايخال نيجي جارك مبارم بك سام دي لن جاري بو باخ باخ ni banaka seigne cheikh mariam cheikh mari ni ba dile jaar ni ababakar be bay fall seigne cheikh nam chiblat ak mbare rek mbokk yi xamni ñu ngi baye xal ci lan ma sheugade ane ni ba di len ciar bax di len ñaanal tawfiq kon mi non 88 la 628 1337 88 628 1337
0: antal wasila la bamba doylo
2: cheikh fm
0: ndesam ni rasul ni mal khalil la yalla wolo jebal ko ñoñam yalla ko wolo to fol ko mbolo def ko wusulo muy jalle ñoñam.

مديحا عجيبا مقما فائخ الرحي يخاطبني ماخي دليب لانه مديحا عجيبا مفما فائخ الرحي يقول اللسان الحال لي كن خديم من حماك عن الأقدار بلا إزاري يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بشارات الباخي بشارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمي بمدح التي أنسى أزال فلك كالقمي مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وسكر وحولي كان بسكر.

0: كلي لدى الكل قد جلت
1: كينيك افم
0: ولكنها جلت عن سحر والنسم مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبات فلتخرى عن طورة النمي مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتقرأ عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المحروب ماح ومان وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الورب والوجم مديح جلعنا بجنا محلل مليح ومحسوس.

حاسد وسرت به عبدا خديما بلا قم من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليم للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل عرف من عرف هذه الخزائد المخرجة.

جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء

0: والله ندي ساني 8628062 السلام عليكم باكمي واو غوري واي جاجات واو كنت انا واه صحا تيمبكت بو ور ور
1: واو واي ناك من دوغال ما تي دي ماي بغ ريك نيو تي ريك
0: ها ماي
1: باج نيو ملني نيوم
0: كي واو
1: نيوم دوخنا تي كوجا
0: هم
1: باج نيو ميرا
0: ريك والله ندي سال
1: والله ليغا واخ تيرا نا كين مانو كو
0: دي دغ لا ندي سال
1: مام واخ دغ كو نه
0: ها wallahi xamul lu mën ak lu mënul mos
1: waaw kep ku ko def
0: waaw
1: bu imam khutba ba pare
0: dinga
1: firi
0: wallahi ndeysaan ah
1: wallahi dinga yakane bes ñaari bes te def ci tobu ba ila man rek xam nga yi mu daan am
0: ndeysaan deug la wallahi borum ba wallahi wallahi ndeysaan deug la ndeysaan wallahi
1: ndeysaan ñoy ci wala ñu baax nga
0: mom wallahi
1: waaw ñu lay jàjëfal bu baax
0: baax jërëjëf ndeysaan rafet na mais mënu ci ñak so ñëw mom mënu ci ñak mom wa lo sikoud deug la ndeysaan
1: waaw dox meek sougal de ki meek soro yépp dal
0: hmm
1: bu boole yépp da ngay naan rek
0: waaw xoyal tour wal xoyal naan rek te yaakaana sax xoyal naan lay doon waye de suñ ko tour mu ngi nonu a tuar fakal ma sha Allah sino sino njay.

0: إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: دكوا هدي يا ملهم سوفي سوي مودا إيدا فالي برسول ما يجاي إيدا فالي بجلا
0: لا إله إلا الله.
1: بحال لا جبوا بقى جامع.

0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: ليزان جرجف سري ماك سي باي فادي مغديوان وكام دي باي
0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
1: ديكو هادي هذا سري ماك سين ميكانيزم تي ديوانو كلو بانانيك دي باي لا إله إلا الله سري ماك بيغينا لو ويرو
0: لا لا